0: And this one we just compare with University of Columbia, and then we just push the T on the logo into the cable area. They are all random, so the machine is all random.
1: نأتي إلى الذكاء الاصطناعي لنرى أربوهات بشرية تتحرك بذكاء يعني لا نراه إلا في عبر شاشاتنا ونحن نستحضر يعني الإبداع والذكاء الإنساني قبل الآلي اللي هو الذكاء الصيني فطبعا انطباع جيد جدا ومبهر وملهم أيضا.كنا ننظر إلى الصين في بعدها الجغرافي يعني لكن بعيدة جغرافيا لكنها قريبة إنسانية اليوم هذا القرب الإنساني جعلنا يعني نستثمر أكثر في هذه العلاقات وفي متانة هذه العلاقات مع هذا الشعب المتفرد يعني هو متفرد في كل شيء متفرد في إبداعه متفرد في تاريخه متفرد أيضا في عطائه في كرمه وفي تواجده عبر العالم في القدم كنا نتحدث عن بعد المسافات ولكن اليوم نتحدث عن الإنسان القريب وهذا نظر عن المسافة لأنه قريب بتقاسمه لنفس الهواجس ونفس الانشغالات ونفس الانتظارات
2: Though separated by mountains and seas, our friendship endures. This visit has laid a solid foundation for multi-sector cooperation between our two countries. Going forward, Sichuan will continue to keep its doors wide open, deepen practical exchanges with Morocco, and write a new chapter of mutual learning among civilizations.
3: The ancient Shu civilization unveiled through Sanxingdui must have left a deep impression on Mr. Uzini.
4: Indeed. Actually, here in Sichuan, you can not only explore Shu cultural heritage sites, but also have a dialogue with distant European civilizations. Not long ago, I visited the Chengdu Museum with pen observer Nico from Italy to check out the exhibition Steel of Glory, A Knight's Life of Armor, Blade and Honor.
3: Oh? Come on, show us those amazing shoots of knightly armor and weapons.
5: 在欧洲，骑士这个词代表勇气、荣誉和忠诚。今天，它跨越千年的历史，来到了成都。
6: 今年是中国的农历马年，而意大利皮埃蒙特大区带来的这场展览，为我们讲述了欧洲大陆上人与马共同谱写的传奇故事。